0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في ثاني أيام زيارته الرسولية إلى إسبانيا، وهي الزيارة الرسولية الرابعة لقدسته منذ بداية حبريته، ترأس البابا لون الرابع عشر صباح اليوم السبت السابع من حزيران يونيو في ساحة سيبيليس في العاصمة مدريد القداس الإلهي لمناسبة عيد جسد الرب ودمه الأقدسين. وفي بداية عظته أعرب الأب الأقدس عن سعادته لترأسه قدس اليوم، وأضاف أننا نجتمع حول القربان الأقدس، عطية الحضور الحي بيننا للمسيح الذي أراد أن يهبنا حياته لندخل في شركة الآب ويجعلنا أبناءه. وهنا وصل البابا يشبعنا كخبز حي نزل من السماء بحياة الله ذاتها بمحبة أقوى من الموت. وتبع البابا لون الرابع عشر قائلا للحضور: إن تذكر الرب الحاضر في خبز القربان هو في قلب إيمانكم وتاريخ شعبكم. وأضاف أن عيد جسد الرب ودمه الأقدسين ليس هنا في مدريد وفي مناطق أخرى في إسبانيا مجرد واحد من احتفالات التقويم الليتورجي، بل هو عودة إلى جذور الإيمان من أجل تجديد المحبة والأمانة لله. وذكر الأب الأقدس من جهة أخرى بأن التطواف الاحتفالي بهذه المناسبة قد شكل لقرون من الزمن التقوى والفن، الموسيقى والعمارة والحياة لشعب إسبانيا، ولا يزال اليوم يعبر عن ويبرز الحس الروحي لهذا البلد، وذلك أيضا من خلال جمال وأناقة أبسطة الزهور والمذابح على الطرقات والعناية بجمال الزينة والأناشيد. ولا نتحدث هنا حسب ما تابع الأب الأقدس عن مظهر خارجي أو استمرار للفولكلور أو حتى مجرد زينة جمالية، بل عن الإيمان بحضور الرب القائم الحي والذي لا يزال يمر وسطنا، الذي يصير خبزا لجوعنا إلى الحياة، يزور أركان قلبنا وتاريخنا حتى تلك الأكثر ظلاما. ووصل قداسة البابا عظته مشيرا إلى أن المسيح إن كان يهب لنا ذاته كغذاء في الاحتفال الإفخارستي، فإنه في التطواف لا يظل منغلقا داخل معبد، بل يخرج للقائنا. وتابع أن يسوع يسير على الطرقات، يعبر الساحات، يزور أحياءنا، يسكن أماكن حياتنا اليومية، إلها قريبا يسير مع شعبه، رب التاريخ، عزاء للضعفاء، نورا للعائلات، رجاء لمن هم أكثر هشاشة، سلاما لمن يعاني. إن المسيح الذي يسير خلال التطواف هو ذاته الذي يتماهى مع الفقراء والمرضى الوحيدين والمقصيين. وصل الأب الأقدس ثم أشار إلى أنه ليس من الصدفة أن الكنيسة هنا في إسبانيا قد وحدت بين الاحتفال بجسد الرب ودمه ويوم المحبة. وعن التطواف بالقربان المقدس قال البابا لون الرابع عشر: إن هذا ليس فعلا نحمل فيه القربان إلى الخارج، بل نجعل من خلاله أنفسنا بالأحرى نخرج من أنانيتنا ولا مبالاتنا، من إيمان مريح وشخصي، كي نجيب على دعوة الله إلى الارتداد، إلى تغيير النظرة، معانقين رجاءه الذي يغيرنا ويجعلنا بناة عالم جديد. ومن هذا المنطلق تابع الأب الأقدس: فإن التطواف التاريخي بجسد الرب لا يظل حبيس التذكر يطبعه حنين إلى الماضي، بل يصبح دعوة إلى يومنا، حياتنا الشخصية، علاقاتنا، المجتمع، إلى بناء المستقبل. ومن هذا المنظور علينا فهم الدعوة إلى التذكر التي استمعنا إليها في قراءة اليوم الأولى من سفر تثنية الاشتراع، واذكر كل الطريق التي سيرك فيها الرب إلهك في البرية هذه السنين الأربعين. اذكر كيف أطعمك المن حين كنت جائعا. وأضاف البابا أننا نتحدث عن تذكر كي لا ننسى من هو الرب، وكي لا نسقط في تجربة الاتكال على أصنام لنتغذى على خبز لا يشبع. تحدث البابا لون الرابع عشر هكذا عن رسالة إلى إسبانيا اليوم والغد، فلا تكن التقوى التي تحفز هذا البلد متحفا للماضي يزار، بل فلتكن مدرسة إيمان نتعلم منها اليوم أيضا، مدرسة تعلمنا أن نركع أمام الله وأمام القريب، لأن لا أحد يمكنه أن يركع لله ويزدري الأخ، مدرسة تعلمنا مجانية الخدمة التي تصبح هبة كي تسير بيننا كاسرة أغلال الأنانية، مدرسة نتعلم منها أن الله هو حضور حقيقي، وأننا نحن أيضا مدعوون إلى أن نكون حاضرين في أوضاع مجتمعنا وتحدياته، لا أن نهرب، إلى أن نلتزم بشكل شخصي من أجل بناء الخير العام. هذا وأراد قدسة البابا التذكير بالقديس مانويل غونزاليس أسقف بيوت القربان المهجورة الإسباني، وقال إن حياة هذا القديس تذكرنا بأن القربان الأقدس لا يمكن أن يكرم فقط خلال الاحتفالات الكبيرة أو عند المناسبات، بل وأيضا في الأمانة الصامتة لمن يرافق الرب حين يبدو منسيا في صداقة متواضعة وهادئة تكبر يوما بعد يوم. ثم أراد الأب الأقدس التذكير أيضا بشعر القديس يوحنا الصليب الذي تحدث فيه عن معرفته الجيدة لذلك الينبوع الذي يجري حتى في ظلام الليل. ووصل البابا أن هذا القديس وبينما كان سجينا في ظروف قاسية جدا في سجن توليدو قد تعرف في ظلام هذا السجن مع اقتراع بعيد جسد الرب ودمه الأقدسين على حضور الرب الحي الذي منه ينبعث نور لا يعرف غروبا وتنبع حياة لا تنضب. وأضاف الأب الأقدس أن يسوع القربان الأقدس هو ذلك الينبوع الأبدي الخفي، النبع الذي يجري ويروي بدون أن يبهر الأبصار، بدون أن يفرض ذاته بقوة خارجية، بدون الظهور بشكل استعراضي. فلنعد إليه بمحبة صادقة، تبع البابا لون الرابع عشر داعيا أيضا إلى الانفتاح على اللقاء معه، ولندعه يروي جفاف قلوبنا كي نخرج إلى دروب الحياة والتاريخ حاملين إلى الناس مجرى الماء العذب هذا، مجرى المحبة، السلام، العدل والفرح. فلنرتوي مجددا من ينبوع الإفخارستية الذي لا يغلقنا في تعبد شخصي، بل يرسلنا لنسقي الإخوة، العائلات، الفقراء، من يتألمون، من فقدوا الرجاء. إن نعمة الإفخارستية تحولنا وتجعلنا أيضا أبطال تغيير التاريخ وعلامة رجاء لمن نلتقيهم. ثم ختم البابا لون الرابع عشر عظته مترأسا القداس الإلهي في ساحة سيبيليس في العاصمة الإسبانية مدريد في ثاني أيام زيارته الرسولية، متضرعا كي يجعل الرب يسوع الحاضر في القربان الأقدس الجميع خبزا مكسورا ومبذولا ومقدما كي تنبثق لهم ولعائلاتهم ولبلدهم حياة مليئة. هذا وعقب القداس الإلهي ترأس قداسة البابا التطواف التقليدي لمناسبة عيد جسد الرب ودمه الأقدسين، وكان رئيس وساقفة مدريد وخلال تحيته الأب الأقدس في بداية القداس الإلهي قد ذكر أن تطواف جسد الرب بين يدي خليفة القديس بطرس في شوارع مدريد اليوم سيكون صورة تذكرنا بما تدعى الكنيسة إلى أن تكون، شعبا يحمل المسيح إلى حياة الأخوة في الوطن، رفيق درب للمتعبين ورجاء للجميع.
2: في لفتة إنجيلية بارزة تجسد انحياز الكنيسة الكاثوليكية للفئات الأكثر هشاشة وتهميشا في المجتمع، زار قداسة البابا لاون الرابع عشر مركز المعلومات والاستقبال سيديا 24 هوراس التابع لمنظمة كاريتاس في العاصمة الإسبانية مدريد، وشكلت هذه الزيارة محطة إنسانية ورعوية عميقة استمع خلالها قداسته إلى شهادات حياة مؤثرة لمهاجرين وأمهات عذبات ووجه من خلالها خطابا بليغا ركز فيه على حتمية ممارسة المحبة الفاعلة ورفض الثقافة اللامبالاة. استهل الأب الأقدس كلمته بالتعبير عن سروره البالغ لبدء جولات زيارته من هذا المركز بالذات، مستشهدا بالمقولة المحلية المأثورة: من يتواجد في مدريد فهو من مدريد. وأضاف قداسته مشيدا بروح العائلة التي التمسها في المركز: أنا أيضا متواجد بينكم كفرد من أهل مدريد. شكرا لك يا مدريد على هذا الاستقبال الذي يجعلني أشعر بأنني جزء من عائلة كبيرة ورائعة تحدث فيها معجزات المحبة، ولا سيما في هذا البيت حيث لا يترك فيه أحد وحيدا. وأوضح البابا أن مركز سيديا يسير بأمانة على درب الإنجيل من خلال تقاسم الأفراح والآلام والإصغاء المتبادل لمواجهة التحديات الاجتماعية المعقدة دون إهمال مقتضيات العدالة والمحبة، تماشيا مع خطى المسيح الذي عاش الضعف الإنساني وتماهى مع كل شخص متألم. وفي لفتة تقدير وتأثر أشار الحبر الأعظم إلى الشهادات الحية التي ألقيت أمامه، واصفا إياها بأنها تجسيد حقيقي للبحث عن الله وتحقيق الوعود الإنسانية. وتذكر قداسته قصة الأم نيويورك التي احتضنتها الكنيسة في بيت القديسة بربارا لتلد توأمها برجاء، وقصة الشاب خضري الوافد من السنغال الذي عبر نفق الجائحة والمجهول ليتحول اليوم بفضل دعم المركز من شخص يحتاج إلى المساعدة إلى سند لغيره، بالإضافة إلى جهود المتطوعة أليسيا في مشروع الرجاء لمساندة النساء واستعادة كرامتهن. وعلق البابا لاوون الرابع عشر على الرموز التذكارية التي تسلمها قائلا: الأشرطة التي تحمل أسماء الأطفال تعبر عن الفرح الذي يحمله كل مولود جديد إلى عالمنا. رخصة الإقامة تروي قصة كفاح وتلخص قيم الالتزام والأمانة وحسن الاستقبال. النعال تذكر بلقاء موسى بالله في حوريب وتذكرنا بالأرض المقدسة الكامنة في كل حياة بشرية والتي نحن ملزمون باحترامها وصونها. كما شدد الأب الأقدس في خطابه على الشعار الذي اختير لهذه الزيارة الرسولية وهو: ارفعوا عيونكم، موضحا أنها دعوة مسيحية وإنسانية ملحة لتأمل احتياجات المجتمع، لأن المحبة الحقيقية لا تحتمل التأجيل أو المماطلة. وحذر الحبر الأعظم بعبارات حازمة من مغبة تأثر المسيحيين بالمواقف الإيديولوجية أو السياسية الدنيوية التي تقود إلى استنتاجات مضللة وتهميش للفقراء. وفي إطار حديثه عن التحديات الاجتماعية المعاصرة، وجه البابا دعوة لتربية قلوب حساسة ونابضة بالحياة أمام آلام الآخرين، مستشهدا بكلمات سلفه البابا فرانسيس التي تحذر من القلب السائم والبارد الذي يتحصن في اللامبالاة ويصبح غير منفذ ويتحجر، مؤكدا أن القلب البارد يسبب موت الإنسان معنويا واجتماعيا. كما ركز قداسته على أن المساعدة الإنسانية والصدقة لا يجب أن تقتصر على البعد المادي الجاف، بل يجب أن تحترم كرامة السائل. عندما تقدم الصدقة هل تنظر في عيني السائل؟ هل تلمس يده لتشعر بجسده؟ إن الصدقة ليست مجرد عمل خيري، بل إن المعطي هو الذي ينال النعمة الأكبر، لأنه يجعل عيني الرب تنظران إليه من خلال عيون المحتاج. وخلص البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالنظر إلى مريم كينبوع للرحمة والمحبة الساهرة التي تجلت في قانا الجليل وعند أقطام الصليب، مستودعا إياها العاملين والمستفيدين من هذا المشروع الاجتماعي الإنساني في إسبانيا، رافعا الصلاة لكي يلهم روح أمومتها الشاملة صرخة الإيمان والعيش المشترك بكرامة وسلام. شهدت العاصمة الإسبانية مدريد لقاء حوار مفتوح جمع قداسة البابا لاوون الرابع عشر بآلاف الشباب في أمسية صلاة وتأمل واعدة. وفي إجابته على أسئلة الشباب الهادفة رسم الحبر الأعظم خارطة طريق روحية وإنسانية لمواجهة تحديات العصر، مستندا إلى سير قديسين عظماء ألهموا مسيرته وخبرته الإرسالية السابقة في البيرو. ودعا قداسته الشباب إلى الالتزام ببناء مجتمع يرتكز على الحقيقة، واصفا إياهم بأنهم النفس في جسد هذا العالم. في مستهل إجاباته عن الشخصيات الملهمة له بجانب القديس أغسطينوس، تذكر الأب الأقدس ثلاثة قديسين رافقوا مسيرته الكهنوتية: القديس يوحنا الذهبي الفم، والقديس توماس دي فيلانويفا، والقديس توريبو دي موغروفيخو. ووجه البابا سؤالا تحفيزيا للشباب قائلا: إذا كان هؤلاء قد استطاعوا فلماذا لا أستطيع أنا؟ داعيا إياهم لاختيار القدوة الصالحة. وعن كنز سنوات خدمته في البيرو أكد أن شهادة إيمان الشعب بالرغم من الصعوبات هي ما ساعده على النمو، مختبرا أن كلمة الرب تحمل السلام وتتحول إلى ينبوع للمصالحة والعدالة. وفي سياق إجابته عن كيفية تمييز صوت الله وسط صخب العالم ومرافقة الآخرين في اكتشاف الإيمان، حدد قداسته ثلاثة ركائز أساسية: الصمت الفاعل، وتحويل الحديث الداخلي إلى صلاة، والإصغاء للكلمة الحية والسجود. كما دعا الشباب لمرافقة بعضهم بعضا بتواضع التلاميذ ومشاركة المسيرة الروحية باستقامة حياة ليكونوا رعاة ومربين وأصدقاء ينقلون نار الإيمان الحية. وفي رده على كيفية عيش الشباب المسيحي لالتزامهم تجاه المجتمع، استشهد البابا بنص قديم من الرسالة إلى ديوجنس يصف المسيحيين بأنهم النفس في الجسد، وأكد أن تلاميذ يسوع معاصرون دائما لكنهم ليسوا أسرى للزمن أو لصراعات الموضة والتضليل، بل هم أحرار ومنفتحون على المستقبل. ودعا قداسته الشباب ليكونوا صناع التغيير في روابطهم اليومية في العائلة والجامعة والعمل وفي الواقع الرقمي. وختم البابا لاوون 14 كلمته محددا الرسالة الملموسة التي يطلبها من شباب الكنيسة اليوم، حيث اختصرها في نداء جوهري: أن تكونوا إنسانيين. وشرح قداسته هذا المفهوم بدعوتهم ليكونوا رجالا ونساء من لحم ودم، أصحاب وجوه موثوقة لا مجرد مظاهر، يرجعون إلى العدالة ويرغبون في الحياة الشريفة المستقيمة، صانعين للآخرين ما يحبون أن يصنعه الآخرون لهم على مثال المسيح الإنسان الكامل.
3: في رسالة فيديو وجهها إلى أساقفة سويسرا لمناسبة انعقاد جمعيتهم العامة العادية خلال الأيام الماضية، شاء عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل شيرني، شاء أن يتوقف عند الرسالة العامة للبابا لاوون 14 الإنسانية الرائعة، مؤكدا أن هذه الوثيقة تحاكي الكنيسة الكاثوليكية بشأن بنيتها وطريقتها للكرازة بالإنجيل في عالم اليوم، متناولة أيضا التحديات التي تهدد مستقبل البشرية. استهل نيافته رسالة الفيديو مؤكدا أن الرسالة العامة الأولى للبابا بريفوست تتميز بطابعها الكوني والشامل، لأن لا أحد يستطيع أن يتحمل لوحده عبء التحديات المطروحة اليوم أمامنا، وفي الوقت نفسه يمكن القول أن لا أحد يمكنه أن يعتبر نفسه ضعيفا وعاجزا عن إحداث أي تغيير. الكاردينال شيرني لم يتمكن من المشاركة حضوريا في أعمال هذه الجمعية العامة نظرا لمتابعة عملية إنشاء اللجنة الفاتيكانية بشأن الذكاء الاصطناعي، كما قال مسلطا الضوء على هذه المبادرة التي شاءها البابا لاوون 14، وأكد أن اللجنة مدعوة إلى الدخول في حوار مع الكنائس المحلية ومرافقتها ودعمها إزاء التحديات الراهنة ومساعدتها في مسيرة التمييز التي تتطلبها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. وذكر نيافته في هذا السياق بأن البابا الراحل فرانسيس ترك له درسا هاما جدا، ألا وهو ألا يخاف المرء من الواقع، وأضاف أنه أدرك مع مرور الوقت أن جميع الأشخاص معرضون لتجربة حماية أنفسهم من الواقع والابتعاد عنه بطرق متعددة. وهنا تأتي الرسالة العامة الإنسانية الرائعة لتضعنا اليوم أمام ما هو ملموس، منطلقة من ركائز ومبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة، وتساعدنا أيضا على التعرف وعلى فهم وتفسير ومواجهة التحديات التي تهدد البشرية أو تشكل عائقا في وجه التنمية البشرية المتكاملة. تابع المسؤول الفاتيكاني رسالة الفيديو مؤكدا أن هذه الرسالة العامة تدعونا إلى عيش سينودوسية موجهة نحو الخارج ولا تقتصر على قضايا الكنيسة الداخلية وحسب، وهذه مسيرة لابد أن نجتازها مع الآخرين بشجاعة ورجاء دون أن نبعد النظر عن واقع اليوم والغد الذي يثير القلق أحيانا، وهذا ما يجعل الإنسانية الرائعة سينودوسية حقا لأنها تشمل الجميع. هذا ثم توقف الكاردينال شيرني عند النموذج السويسري، لافتا إلى أن أهالي هذا البلد يتمتعون بنظام ديمقراطي مباشر يشمل جميع المواطنين القادرين على قول كلمتهم بشأن قضايا هامة جدا، ربما أكثر من مواطني الدول الأخرى. وأوضح نيافته في هذا السياق أن الكنيسة مدعوة إلى تقديم إسهامها من أجل تحقيق حوكمة جيدة في البلاد تعود بالفائدة على مكونات الوطنية كافة. بعدها توقف عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة عند العنوان الفرعي للرسالة العامة الإنسانية الرائعة، ألا وهو الحفاظ على الكائن البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وقال إن ثمة حاجة اليوم للكرازة بالإنجيل وللمرافقة الرعوية والمصالحة ولمشاركة الأشخاص في حياة الكنيسة بكل أشكالها الواقعية وحتى التقليدية. وذكر الكاردينال مايكل شيرني الأساقفة السويسريين في الختام بأن هذه الرسالة العامة تدعو جميع الأساقفة والكهنة والعاملين الرعويين إلى القيام بفحص ضمير وإلى طرح كل هذه التساؤلات على أنفسهم والنظر في الطريقة التي تسير فيها الكنيسة في دروب هذا العالم إلى جانب المؤسسات الأخرى، لأن هذه أيضا هي طريقة أساسية لإعلان بشارة الإنجيل في زماننا الحاضر.
0: يقوم قداسة البابا لون الرابع عشر من السادس وحتى الثاني عشر من حزيران يونيو 2026 بزيارة رسولية إلى إسبانيا تشمل مدريد، برشلونة وجزر الكناري، وهي زيارة الرسولية الرابعة للأب الأقداس منذ بداية حبريته. وكان البابا يوحنا بولس الثاني قد زار إسبانيا 5 مرات وتحديدا في العام 1982، 1984، 1989، 1993 و2003. فيما زار البابا بنديكتوس السادس عشر إسبانيا في العام 2006، 2010 و2011. وتتمحور زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر الرسولية إلى إسبانيا من السادس وحتى الثاني عشر من حزيران يونيو 2026 حول شعار ارفعوا عيونكم المأخوذ من إنجيل القديس يوحنا. وبمناسبة زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر الرسولية إلى إسبانيا من السادس وحتى الثاني عشر من حزيران يونيو 2026 نشرت صحيفة أوسرفاتوري رومانو الفاتيكانية يوم الجمعة الماضي 5 حزيران يونيو نشرت مقالا لرئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو، أشار فيه إلى الاستعداد لزيارة البابا لون الرابع عشر الرسولية إلى إسبانيا، وتحدث عن الاستعداد بحماسة ورجاء وروح خدمة. كما وذكر رئيس أساقفة مدريد بكلمات قداسة البابا لون الرابع عشر منذ بداية حبريته، مشيرا إلى سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح. كما وأشار رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو إلى تجديد التزامنا، وكما قال، من أجل الأشد فقرا. إن قداسة البابا لون الرابع عشر يزورنا لكي يثبتنا في الإيمان، قال رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو في مقال بمناسبة زيارة البابا لون الرابع عشر إلى إسبانيا نشرته صحيفة أوسرفاتوري رومانو الفاتيكانية يوم الجمعة الماضي 5 حزيران يونيو. وأشار رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو أشار إلى أن حضور الأب الأقدس بيننا يشجعنا على إعلان فرح الإنجيل بحماسة أكبر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المطران لويس خافيير أرغويلو غارسيا رئيس أساقفة فالادوليد ورئيس مجلس أساقفة إسبانيا قد قال عقب الإعلان عن زيارة قداسة البابا لون 14 الرسولية إلى إسبانيا من 6 حتى 12 حزيران يونيو 2026، قال إنها تملأنا فرحا كبيرا. كما وأشار رئيس مجلس أساقفة إسبانيا إلى أن زيارة الأب الأقدس الرسولية إلى إسبانيا ستثبتنا في الإيمان والرجاء والمحبة. كما وكان مجلس أساقفة إسبانيا قد تطرق إلى برنامج زيارة قداسة البابا لون 14 الرسولية إلى إسبانيا، وذلك خلال انعقاد جمعيته العامة 29 بعد المئة، وذلك من 20 وحتى 24 من نيسان أبريل الفائت. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: توجه البابا لاون 14 صباح اليوم الاثنين إلى مقر البرلمان الإسباني، حيث كان له لقاء مع المشرعين الذين وجه لهم كلمة تمحورت حول كرامة الإنسان لكونها الأساس الذي يجب أن تقوم عليه التشريعات والسياسات العامة، مع التركيز على حماية الحياة والأسرة والتعليم والعدالة الاجتماعية. كما تطرق البابا إلى قضايا الهجرة والسلام والتحديات الأخلاقية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعيا إلى ترسيخ الحوار واحترام الحريات الأساسية والعمل من أجل الخير العام والتعايش السلمي بين الشعوب. توقف الحبر الأعظم في مستهل خطابه عند أهمية الحوار بين المؤسسات الدينية والسياسية من أجل خدمة الإنسان والصالح العام، مشددا على أن الكنيسة لا تسعى إلى تقديم الحلول التي هي واجب المؤسسات المدنية، بل إلى الإسهام في تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية التي تجعل التعايش أكثر عدلا وإنسانية. كما أشاد البابا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تنظيم الحياة العامة وصياغة القوانين، معتبرا أن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن يوجه العمل التشريعي هو: أي تصور للإنسان تقف وراءه القوانين؟ وأي نوع من المجتمع تسعى هذه القوانين إلى بنائه؟ وأشار الحبر الأعظم في هذا السياق إلى أن إسبانيا تمتلك إرثا تاريخيا وثقافيا غنيا جمع بين الإيمان والعقل وبين القانون والفكر، مستشهدا بأعمال كبار المفكرين والأدباء الإسبان مثل ميغيل دي سيرفانتيس والقديسة تيريزا الأفيلية، الذين أكدوا في أعمالهم قيمة الحرية والكرامة الإنسانية والبحث عن الحقيقة. وتوقف لاون 14 عند الإرث الفكري لمدرسة سالامانكا الفلسفية والقانونية في القرن 16، والتي ساهمت في ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والعدالة والمسؤولية الأخلاقية للسلطة. وأوضح أن تلك المدرسة دافعت عن فكرة أن لكل إنسان كرامة أصيلة لا يجوز انتهاكها، وأن السلطة السياسية يجب أن تخضع دائما لمعايير العدالة والأخلاق. هذا ثم انتقل البابا للحديث عن التحديات المعاصرة، وفي مقدمتها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التكنولوجيا ليست محايدة بالكامل، بل تعكس القيم التي يضعها البشر في تصميمها واستخدامها. لذلك دعا البابا إلى ضمان أن يبقى الإنسان في مركز كل قرار يتعلق بالتكنولوجيا والاقتصاد والعمل والسياسات الاجتماعية. وشدد الحبر الأعظم على أن أساس أي مجتمع عادل هو الاعتراف بكرامة الإنسان غير القابلة للتصرف، وهي كرامة تسبق الدولة والقوانين ولا تعتمد على تبدل الآراء أو تغير موازين القوى السياسية. من هذا المنطلق دعا البابا إلى حماية الحياة البشرية في جميع مراحلها منذ بدايتها وحتى نهايتها الطبيعية، مع إلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال غير المولودين والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد البابا أن الخير العام لا يتحقق بجمع المصالح الفردية وحسب، بل بتوفير الظروف التي تسمح لكل فرد وكل جماعة بتحقيق نموها الكامل. كما شدد على الدور المركزي للأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع والمكان الأول الذي يتعلم فيه الإنسان قيم التعايش والمسؤولية والتضامن. أما على الصعيد التربوي فدعا لاون الرابع عشر إلى احترام حق الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يتوافق مع قناعاتهم الأخلاقية والثقافية والدينية، مؤكدا أهمية

0: والتغير المناخي، كما حذر البابا من تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين، مطالبا بتعزيز التعاون الدولي من أجل إنقاذ الضحايا ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل معاناتهم وبؤسهم. بعدها سلط البابا الضوء على قضية السلام في عالم يشهد أزمات متزايدة من العنف والاستقطاب وانعدام الثقة، وأكد أن السلام ليس مجرد هدف سياسي، بل ضرورة أخلاقية تتطلب احترام الآخر وتعزيز ثقافة الحوار والمصالحة. وأعرب عن قلقه من عودة سباق التسلح في عدد من مناطق العالم بما في ذلك القارة الأوروبية، معتبرا أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بتكديس الأسلحة، بل بالعدالة واحترام القانون الدولي والحوار الدبلوماسي. كما دعا إلى فرض ضوابط أخلاقية صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في المجالات العسكرية، بحيث تبقى القرارات المتعلقة بالحياة والموت مسؤولية بشرية. كما أكد الحبر الأعظم على أهمية حرية الفكر والضمير والدين باعتبارها من الحقوق الأساسية في المجتمعات الديمقراطية، مشددا على ضرورة احترام البعد الديني للإنسان وعدم إقصائه من الحياة العامة. وختم البابا لون 14 خطابه إلى المشرعين الإسبان صباح اليوم، داعيا إلى رفع مستوى النقاش العام وتغليب لغة الاحترام والحوار على الانقسام والعداء، والعمل من أجل خدمة الإنسان قبل أي اعتبار آخر، معربا عن ثقته بأن إسبانيا قادرة على مواصلة دورها التاريخي كأرض للثقافة والتلاقي والتضامن، وتمنى لها ولشعوب العالم كافة أن تنعم بمزيد من العدالة والسلام والازدهار.
1: التقى قداسة البابا لون 14 اليوم الاثنين مجلس أساقفة إسبانيا، وذلك في مقر المجلس في مدريد في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا. ووجه الأب الأقدس كلمة أعرب في مستهلها عن سروره الكبير للقائهم، شاكرا المطران لويس خافير أرغويلو غارسيا رئيس مجلس أساقفة إسبانيا على كلمات الترحيب في بداية اللقاء. وقال الأب الأقدس إن المسيرة السينودوسية للكنيسة هي عملية إصغاء عميق، وأشار إلى أن القدرة على التعرف على صوت الله الذي يتكلم من خلال الجماعة الكنسية هي إحدى قيمها الأساسية. وتوقف عند المؤتمرات التي يعقدها مجلس أساقفة إسبانيا، خاصا بالذكر المؤتمرين اللذين عقدا عام 2020 و2025، وأشار إلى أن المواضيع قد ركزت على سؤالين أساسيين، ألا وهما كيف يمكن مواجهة التحديات الحالية ومن هم المدعوون إلى قبول هذا التحدي. وتابع البابا لون 14 مقدما تأملا انطلاقا من صورة رحلة يكون الله فيها هو الهدف وإليه نرفع نظرنا، وأشار إلى أنه خلال السفر قد يكون هناك التفكير بما نتركه وراءنا من أماكن وأشياء بدون أن ننفتح في طاعة للروح القدس على الجديد الذي نجده. هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالأمتعة التي ولأسباب مشابهة نملأها بأشياء غير ضرورية فتصبح هكذا عبئا. وأضاف أن في هذه المرحلة الأولى من رحلتنا ينبغي على جوابنا على السؤال حول كيف نستطيع مواجهة هذا التحدي الذي وضعناه أمامنا أن يجمع بحكمة بين الحرية والشجاعة كي نتخلى عن الأمور التي لا تساعدنا أو حتى تبعدنا عن هدفنا، ونحافظ ككنز على ما يسهل بلوغ هدفنا. وتابع مذكرا بالتراث المسيحي الكبير لأرضهم. وتوقف البابا ليمون الرابع عشر في كلمته عند كنز آخر لا يمكن أن ننساه في حقيبتنا، وهو زاد مسيرتنا، وقال أن خبز الكلمة والإفخارستية هو ضروري لنا أكثر من الطعام المادي، لأنه يفتح لنا طريق الخلاص. وأشار من ثم إلى أمر آخر خلال السفر، وهو التواصل مع

0: الآخر، فسواء بسبب اختلاف اللغة والثقافة أو عدم الثقة تجاه المجهول أو سوء التفاهم الذي قد يحدث حتى بين أشخاص مقربين، نشعر بأننا مقيدون في التعبير عن أنفسنا أو فهم من نتحدث معه. وأضاف البابا لمون الرابع عشر: إذا قلنا سابقا أنه ينبغي التخلي عن كل ما يعيقنا ويبعدنا، فإن المهمة الآن تكمن في أن يكون تراثنا على الدوام أداة وفرصة حوار مع من نلتقيهم في طريقنا. في كلمته خلال لقائه مجلس أساقفة إسبانيا، أشار البابا لمون الرابع عشر إلى أن الحجاج ينطلقون عادة ليلا، وقد تخيفهم في بعض الأحيان ظلمة بداية الطريق، وأضاف أن الرب هو الذي يقودنا، إنه سيد التاريخ، نحن نسير وراءه بل نسير معه كأعضاء في جسد واحد. كما وأشار البابا لمون الرابع عشر في كلمته إلى خدمة الأسقف، وقال أن رسالتهم تتطلب الحفاظ على الوحدة وتعزيز الحوار ومرافقة مسيرة الشعب الموكل إلى رعايتهم. كما سلط الضوء في كلمته على رعوية الدعوة، لافتا إلى أنها تنبع من جماعات حية وكهنة فرحين، ومن عائلات قادرة على الشهادة لجمال الأمانة، ومن كنيسة تعرف أن تظهر ببساطة أن اتباع المسيح لا يفقر الحياة بل يغنيها. وأضاف: لقد تحدثنا سابقا عن الأمتعة، إن حجاج طريق سانتياغو يعلمون جيدا أن حقيبة الظهر ينبغي أن تحتوي على ما هو ضروري فقط. وقال البابا لمون الرابع عشر في كلمته إن مسيرتنا تتكون من لقاءات، وأشار إلى لقاء من يعيشون لحظات عصيبة ويطلبون أن نكون لهم سامريين. ومن أكثر هذه اللقاءات إيلاما لقاء من جرحوا من قبل من كان ينبغي أن يعتنوا بهم، وكذلك أيضا من قبل أعضاء من الإكليروس. وأشار الأب الأقدس إلى أن الجماعة الكنسية مدعوة إلى الإجابة من خلال الإصغاء والحقيقة والعدالة والتزام أكثر حزما على الدوام بالوقاية وثقافة الرعاية. ويجب أن يجد كل شخص مجروح إصغاء حقيقيا وترحيبا وحماية ومسارات شفاء حقيقية. وتابع البابا لمون الرابع عشر كلمته مشيرا إلى أن رجالا ونساء كثيرين في زمننا لا يرفضون ببساطة الله، إنما يحملون غالبا في قلوبهم عطشا عميقا للمعنى والحقيقة والانتماء والرجاء، حتى عندما لا يعرفون أن يعطوا له اسما. وأضاف أن الكنيسة مدعوة إلى أن تتعرف على هذه التطلعات وتصغي إليها باحترام، وتقدم كبطرس ويوحنا إلى الكسيح الذي كان عند باب الهيكل الكنز الذي أوكل لها، يسوع المسيح الذي باسمه يستطيع الإنسان أن ينهض ويمشي. وقال البابا لمون الرابع عشر في كلمته إلى مجلس أساقفة إسبانيا: في مريم العذراء الكلية القداسة تجدون رفيقة الدرب الأولى، لأنها تظهر لنا بحياتها كيف نستقبل الكلمة ونحفظها في قلوبنا، وكيف نرافق في هذه المسيرة التلاميذ ونبقى حاضرين في مسيرة الكنيسة. وأوكل البابا لمون الرابع عشر إلى مريم العذراء خدمتهم كي تساعدهم ليكونوا وسط الشعب الموكل إليهم تلك الخميرة الخفية التي يتحدث عنها الإنجيل. وأشار الأب الأقدس إلى أن قوة الكنيسة لا تنبع من عظمة الوسائل، إنما من قداسة أبنائها وشركة رعاتها، ومن الأمانة المتواضعة والمثابرة لمن يدعى الروح القدس يرشده. كما وأشار البابا لمون الرابع عشر في كلمته إلى من هم أقرب رفاق للأساقفة في هذه المسيرة الكهنة، وقال إن مسيرتنا معهم ينبغي أن تنقل قيمة جوهرية، أن يكونوا كهنة يحبون المسيح، متجذرين في الصلاة، أمناء للكنيسة، قريبين من الشعب، وقادرين على الجمع بين العقيدة المتينة والغير الرسولية والمحبة الرعوية. وختم قداسة البابا لمون الرابع عشر كلمته إلى مجلس أساقفة إسبانيا بصلاة جاء فيها: يا رب أعطني قلبك، قلبا قادرا على أن يرفع النظر نحوك ويسير ويصغي ويميز ويخدم ويصحح بمحبة وينتظر بصبر ويعلن بفرح، لأن الكنيسة التي تستقبل قلب المسيح تحمل معها عمود النار الذي يرشدها ويدعمها ويعزيها.
1: في إطار زيارته الرسولية التاريخية إلى إسبانيا، شهدت العاصمة مدريد حدثا استثنائيا تجسدت فيه أبهى صور الحوار الإنساني والروحي، حيث توجه قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى ملعب موفيستار أرينا ليلتقي بحشد غفير يمثلون عصب المجتمع النابض من رواد ومبدعي مجالات الفن والثقافة، الاقتصاد والرياضة. وقد استهل اللقاء بكلمة ترحيبية مفعمة بالمحبة والتقدير وجهها سيادة الكاردينال خوسيه كابوكانو رئيس وساقفة مدريد، أعرب فيها عن فرحة الكنيسة والشعب الإسباني بهذه الزيارة الأبوية السامية. وعقب ذلك اعتلى الأب الأقدس المنصة ليوجه خطابه الرعوي الشامل إلى المحتشدين والحاضرين في الاستاد، واصفا هذا الفضاء بأنه المكان الذي يجمع أعمق المشاعر الإنسانية من الفرح والأمل وإبداع، ومرحبا بالجميع. قال الأب الأقدس: في هذا البلد الرائع لا يمكن للمرء إلا أن يعجب ببصمة الإبداع التي تتخلل تاريخه وتصيغ هويته. إنه جمال مرئي في مدنه وشوارعه ومعالمه الأثرية، في ساحاته وحدائقه، في جامعاته وكنائسه، في الموسيقى والرسم والرقص، وفي فن الطهي الخاص به. هنا نلمس أيضا روح الأجيال التي غيرت المشهد الطبيعي ومنحته وجها خاصا به، وهذا يكشف لنا في كل ملمح عن الذكاء والإرادة الكامنين في النفس البشرية. ولكن السؤال الذي يتحدانا جميعا: ما هو الإرث الذي نتركه للمستقبل؟ وبالتالي أي نوع من المجتمعات نحن بصدد بنائه؟ تابع الحبر العظم يقول: لقد استمعت باهتمام كبير إلى كل المداخلات المتحدثين، وأنا أتفق معكم إن مجتمعنا في الواقع يمتلك قدرة استثنائية على الإنتاج والابتكار والتواصل، ومع ذلك ويبدو أننا ما زلنا بحاجة إلى تعلم كيفية صون وحماية روح ما ينتجه هذا المجتمع، وإلا فلنواجه خطر أن نكون خبراء في وسائل الإعلام وفعالين في الإنتاج، ولكن غير متيقنين من السبب ولأي غرض ومع من ولأجل من ننتج. وأكد الحبر الأعظم إن الرغبة في الخير والجمال والحقيقة متجذرة في الحبض النووي للبشرية، وانطلاقا من هذا التطلع الإنساني العميق ومن خبرتنا الممتدة لقرون، تقترح الكنيسة مسارات لحياة كريمة وللخير العام. وفي هذا الصدد أكد القديس بولس السادس أمام الأمم المتحدة أنه بغض النظر عن الرأي الذي قد يحمله المرء تجاه حبر روما، فإن رسالته معروفة جيدا. واليوم نرى كيف أن المسألة الحاسمة لا تزال هي نفسها: ماذا يعني أن نكون بشرا حقا؟ تابع أبو الأقدس يقول: ولأن مصطلح الثقافة كولتورا يستدعي مفهوم الزراعة كولتيفاتسيوني، كما يشير الجذر اللغوي المشترك بين المصطلحين، فلنا مدعوون لأن نسأل أنفسنا عما نزرعه اليوم، وما الذي يزهر وما الذي يذبل بصمت في مجتمعنا، وما هي القيم التي نحافظ عليها وتلك التي نتركها تموت. إنها أسئلة عميقة ضرورية ولا يمكن تجاهلها. وأضاف قداسته: وللإجابة على هذه الأسئلة هناك حاجة إلى حوار اجتماعي يمكننا تشبيهه بفن نسج الشبكات، وهو فن يتطلب اللقاء والإصغاء والحوار والاحترام. وأكد قداسته بالقول: فنسج الشبكات هو إذن حوار بين المؤسسات يتركز حول الكرامة الإنسانية، وهذا يعني على سبيل المثال ألا تدير الجماعة ظهرها لعالم العمل ولا تتخلى عن الحقيقة، ولا يرى النشاط التجاري في الموظف مجرد عامل بسيط في معادلة مصالحه الخاصة، ولا يكون الفن موجها فقط للنخبة، ولا تختزل الرياضة في مجرد عرض أو تتحول إلى مجرد تجارة، وأن يأخذ التقدم التكنولوجي في الاعتبار كبار السن والفقراء ومن لا صوت لهم. تابع البابا لاون الرابع عشر بالقول: ثانيا، نسج الشبكات يعني الإبداع معا، فلا عجب إذا أن التبشير بالبشرة السارة والوعي بكوننا إخوة يعبران عن نفسهما في شكل ترانيم السايتا خلال الأسبوع الآلام، وفي الشعر الصوفي والبراعة الأدبية لدى كتاب مثل لوبي دي فيغا والقديسة تيريزا الأفيلية والقديس يوحنا الصليب، أو في النثر الرصين للقديس توما الأكويني الذي ورثنا منه الأناشيد الجميلة لعيد الجسد الذي نحتفل به اليوم. كل هذا يزهر الرابط بين ما هو مادي وروحي والذي يشكل وجودنا. تابع لابولغدس يقول: ثالثا، نزج الشبكات يعني الخدمة الغير المشروطة، وتكشف نظرة موضوعية أن رجالا ونساء حركهم الإيمان قد بنوا مستشفيات ومدارس وأطلقوا مبادرات تضامنية وتحدثوا بلغة ترفع من شأن الناس. ولهذا فمن المشروع أن نسأل بصدق عما إذا كان العالم وأوروبا بشكل خاص سيصيغ هويته دون البصمة الروحية التي تخللت تاريخه. إنها ليست دعوة للاستفزاز، بل دعوة للتأمل فيما إذا كانت الأبدية التي اقتحمت الزمان والمكان من خلال تجسد يسوع المسيح يمكن أن تتصالح مع الحياة اليومية. أضاف قداسة البابا لاون الرابع عشر بالقول: أود أن أسأل نفسي بصوت عال، من الذي يتم استبعاده رغم فضائله وقدراته؟ لا يمكننا أن نتجاهل أن وضع الفقراء يمثل صرخة تتحدى باستمرار في تاريخ البشرية، حياتنا ومجتمعاتنا وأنظمتنا السياسية والاقتصادية والكنسية نفسها. إن المسيح في الواقع يعيد للخير العام المكان التي تليق به كحكم حكيم يهدئ جشع البعض ويغذي أمل الآخرين في حين يرغب في خلاصهم جميعا. وختم قداسته: أيها الأصدقاء الأعزاء، أدعوكم إذن لتكونوا خيوطا جديدا لنسج شبكات جديدة تناغم بين جميع مجالات الحياة لنسج مجتمع متجدد يتشبع فيه الزمان بالأبدية، وتصون فيه الثقافة الذاكرة وتعزز الحوار، ويروج فيه التعليم للبحث عن الحقيقة بروح نقدية، ويثير فيه الفن الدهشة ويولد المشاعر نبيلة، وتعترف فيه الشركات بكرامة الشخص البشري، ويستمر فيه العمل كمحرك للأمل. دعا البابا في نهاية كلمته لنصبح خيوطا جديدة متبعين نصيحة القديس بولس، لأن الرهان في كل هذا هو أن تستمر إنسانيتنا الرائعة في التألق مستقبلا. شكرا لكم.
2: شهدت مدينتا كراكوف البولندية وبرنو التشيكية السبت السادس من حزيران يونيو حدثين هامين، حيث تم الاحتفال بقدسين إلهيين لمناسبة تطويب خدام الله الأباء السالجيان يان شفيرتس وثمانية من إخوته الذين قتلتهم النازية خلال الحرب العالمية الثانية في بولندا، والكاهنين التشيكيين يان بولا وفاتسلاف دربولا اللذين استشهدا خلال الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا. ففي كراكوف وتحديدا في مزار القديس يوحنا بولس الثاني، ترأس القداس الإلهي عميد دائرة دعوة القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، وانطلق في عظته من كلمات يسوع: أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل الخراف، أعرف خرافي وخرافي تعرفني. وقال عميد الدائرة إن يسوع يكشف بهذه الكلمات معنى الرسالة التي تلقاها من الله: فقد جاء ليعرف، فهو الله معنا الذي لا ينظر إلى ما هو بعيد، بل يدخل التاريخ ويأخذ على عاتقه تناقضات الإنسان ويداوي جراحه، وهذا كله نحو غاية جميلة ومنيرة. وتابع الكاردينال أن هذه هي عمليا القداسة، وأضاف أن مرور المسيح عبر الموت في إتمام لسر التجسد هو ذروة تعليمه حول الراعي الصالح الذي يبذل نفسه في سبيل الخراف. وهذه الفكرة، وصل عميد الدائرة، هي ما تنير هذه اللحظة التي نعيشها، حيث نجتمع بفرح وتأثر للاحتفال بتطويب الكهنة السالجيان، والذين نعرف الظروف المأساوية المرافقة لإلقاء القبض عليهم ثم موتهم، لكننا لا نتذكر اليوم حزن هذه الأحداث، بل مجد يسوع المسيح الذي ينعكس في شهادة هؤلاء الكهنة الذين مثل المسيح ومعه بذلوا حياتهم. أما في مدينة برنو التشيكية، فترأس القداس الإلهي لمناسبة تطويب الكاهنين يان بولا وفاتسلاف دربولا الكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، والذي قال في عظته إن احتفال اليوم لا يحملنا إلى عالم أساطير أو صور تمنح معان مثالية، فالكنيسة لا تقدم لنا اليوم أبطالا بلا ضعف، بل شخصين من لحم ودم من منطقة مورافا هذه، عاشا زمنا بعينه تحت حكم محدد، متحملين ضغوطا هائلة، وفي هذه الأوضاع تحديدا نضجت شهادتهما، قال الكاردينال. وواصل أن يان بولا وفاسلاف دربولا لم يكونا ثوريين أو ناشطين سياسيين، بل كانا، وحسب ما أوضحت دعوة تطويبهما، كاهنين يرغبان في خدمة شعبهما، الاحتفال بالأسرار، إعلان الإنجيل، وتحرير الأشخاص في حياتهم الخاصة والعامة على حد سواء. وهذا تحديدا ما بدا أمرا غير مقبول لنظام كان لا يطلب الطاعة فقط بل وأيضا الموافقة الداخلية، ما يعني تدميرا روحيا لدواخل الأشخاص. وكان ذنب الكاهنين بالنسبة لهذا النظام لا ممارستهما للعنف بل رفضهما خيانة ضميرهما الكهنوتي، حيث لم يرغبا في أن يصبح أدوات للإيديولوجيا والقمع، لم يكونا مستعدين لتكرار كلمات يجبران على النطق بها أو أن يظل صامتين حين كان الصمت يعني الكذب. وفي المقام الأول رفض فصل الإيمان عن الحياة، فصل الله عن الخدمة الملموسة للآخرين.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع لقاء البابا لهون الرابع عشر مع أبرشية مدريد في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا.

مستمعينا الكرام، مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا يلي عم بتتابعونا بهالنهار الحافل باللقاءات للبابا لون الرابع عشر. نحن هلا مباشر من استاد سانتياغو برنابيو بمدريد، القلب النابض لهالمدينة يلي اليوم عم بتعيش لحظة نعمة كبيرة، مثل ما عم نشوف قدامنا عالشاشة آلاف المؤمنين والعيال والشباب متواجدين بهالستاد. اللي هو إجمالا مكان لقاءات الرياضية الدولية عم يتحول اليوم لكاتدرائية كبيرة، سقف السماء لمكان صلاة وأخوة عالمية.

بانتظار يبلش اللقاء. مع البابا لون الرابع عشر نتذكر انه البابا مش رح يوجه حديثه بس للكنيسة المحلية، وإنما لحتى يثبتها بمسيرة الرجاء يلي ماشي فيها. ويلي لمسناه كمان بكل خطبات البابا لليوم، وصولا لليوم بهاليوم الثالث من زيارته الرسولية بإسبانيا. لحد اليوم مثل ما شفنا من خلال اللقاءات يلي تبعناها، او من حتى من خلال اللقاءات يلي قدرتوا تتبعوها وتقروا عنها على صفحتنا، هالزيارة بينت كنيسة حية وبمسيرة وثابتة بإسبانيا. بأول من أول حديث لإله البابا سلط الضوء على موضوع كبير، فيها الكنيسة يلي عم هي الذكرى الحية، مثل ما قال البابا هالذكرى منا مجرد نظر للماضي بحنين، بحنين الشخص يلي بده يوقف الزمن، وإنما هي إنه نستمد حيوية تقليد مسيحي صاغ مش بس هوية إسبانيا وإنما هوية أوروبا كلها سوا. والبابا ذكر كذا مرة بالجذور وقال قد ما كانت الجذور عميقة ما بتفيد بشي إذا ما كانت عم تحمل ثمار نضرة بالحاضر. وبالتالي هالدعوة اللي وجهها لحتى يكون يصير تاريخنا رسالة. كمان البابا سلط الضوء بكلماته على الشهادة، شهادة الحياة، ودعا الكاثوليك الإسبان لحتى يطلعوا وينطلقوا. وما يخافوا من الالتزام بالواقع اليومي بالحياة اليومية. ودعاهم لإيمان يصير نوعا ما ثقافة، يصير التزام مدني، ما يخاف المواجهة، لبل يفتش عن الحوار مع تحديات المعاصرة. وقال انه الكنيسة يلي بتخاف تكون مزعجة ببعض الأحيان بتواجه خطر انه يبطل في عندها هدف للوجود والبقاء. كمان موضوع آخر
شفناه بين بكلمات الحبر الأعظم وخطاباته يلي وجهها هو موضوع الحوار كأسلوب حياة. فالبابا دعا لبناء جسور مع كل الوقائع الاجتماعية بالبلد، ووجه رسالة واضحة أنه الكنيسة بإسبانيا مدعوة لحتى تكون خميرة عم تشتغل بالعجينة، مدعوة لتعزز السلام يلي وتفتش تسعى للمصالحة بمجتمع للأسف غالبا بيكون مشرزم ومفكك. كمان شفنا البابا بأول نهار بزيارته الرسولية لإسبانيا من خلال لقائه بالمستفيدين والعاملين بمشروع سيديا 24 أوراس، كيف وجه لنا نظرنا لحتى للأخيرين للضواحي.

من الأشخاص اللي بحاجة للعناية. والليلة كمان رح نسمع كلمة البابا للكنيسة المحلية بمدريد. رح نسمع تشجيعه، رح نسمع رسالة الرجاء اللي رح يتركها للمؤمنين بمدريد، وإنما هي كمان بتصلح لإلنا نحن المسيحيين وين ما كنا، لأنه الخبرة المسيحية ورسالتها تتشابه بجميع الثقافات بجميع البلدان، لأنه المسيح هو واحد. تختلف ممكن التحديات، بتفرق بحسب كل بلد، بحسب كل منطقة، بحسب كل كنيسة، ولكن الرسالة اللي نحن مدعوين كمسيحيين نحملها هي وحدة، هي رسالة المحبة، رسالة الفرح، رسالة الرجاء للأشخاص يلي نلتقي فيهم، للأشخاص يلي نتواصل معهم، للأشخاص يلي نتحاور معهم. إذن منحط حالنا بأجواء لحتى نعيش هاللقاء اللي رح نسمع فيه شهادات حياة لأشخاص من مختلف الوقائع الكنسية بأبرشية مدريد، ونسمع فيه كلمة البابا لأننا كلنا سوا بهال

0: santidad.
1: يا صاحب القداسة. هذه هي كنيسة مدريد، هذه هي الكنيسة التي استقبلتكم في هذه الأيام.
0: Hace tiempo
1: San Agustín لقد ترك لنا القديس أغسطينوس حدثا منيرا يمكنه اليوم أن يساعدنا على فهم هويتنا ككنيسة، إذ قال: رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا جميعا معا بقلب واحد وبصوت واحد. ويضيف متجاوزا حدود الموسيقى: رنم بصوتك، رنم بقلبك، رنم بحياتك. نحن جماعة، شعب الله الذي عندما يعيش متحدا يتحول إلى أنشودة تجعل حضور الله ملموسا، وتكون هذه الأنشودة أكثر جمالا كلما عرفت كيف تناغم بين تنوع أصواتها. ونحن نعلم كما ذكرتنا المسيرة السينودوسية أن الكنيسة لا توجد لأجل ذاتها بل من أجل البشارة، وأنها شعب مدعو ومرسل في رسالة حيث نشترك جميعا بقوة المعمودية في الكرامة عينها وفي المسؤولية المشتركة عينها. والحديث عن المعمودية يحيلنا إلى الماء، وفي مدريد فإن أعماقها الأكثر غورا هي عبارة عن طبقة مياه جوفية ضخمة تحتوي على حجم هائل من المياه. لهذا تريد الكنيسة في مدريد أن تعيش شركة من انطلاقا من ماء المعمودية تجعلنا نعيش مسيرة سينودوسية، وهكذا سنكون كنيسة تسير معا تسقي وتميز وتدع الروح القدس يقودها لتكون علامة وأداة للشركة والرجاء في وسط العالم. إن كنيسة مدريد تريد أن تكون كنيسة في حالة خروج وانطلاق، بيتا تحظى فيه كل دعوة بمكانتها، وحيث لا تكون المسؤولية المشتركة مجرد نظرية بل أسلوب حياة، وحيث تعاش السلطة كخدمة، وحيث تنسج الرسالة عبر السير معا. كنيسة لا تخشى فتح مسارات جديدة وتسمح للواقع بأن يسائلها، وتبحث بتواضع عن كيفية إعلان الإنجيل اليوم. أيها الأب الأقدس، من خلال هذه المفاتيح نود أن نرفع عيوننا أمام التحديات الملموسة والكبيرة التي تواجهها كنيسة مدريد اليوم. ولذلك بدلا من رفع الصوت نود أن نتعلم كيف نضبط نبرته، وليس مضاعفة الخطبات بقدر ما نسمح لحياتنا بأن تصطح بالإنجيل. فالأنشودة تولد من الحياة الواقعية، من مزيج الأضواء والظلال، ومن الرجاء الذي يشق طريقه حتى

عندما لا يكون كل شيء قد وجد حله بعد. يقول صاحب المزمور: قلبي وجسدي يهتفان بالإله الحي. واختبر تلميذا عماوس أن قلبيهما كانا يتقدان بينما كانا يسيران بدون فهم كامل. وهكذا فإن أنشودتنا لا تنكر الليل، ولكنها لا تستسلم للبقاء فيه أيضا. في أبرشيتنا ثمت أناشيد كثيرة وكلها ضرورية. تغني المجالس الرعوية، يغني أساتذة التعليم المسيحي والعاملون في الحقل الرعوي، يغني الكهنة، تغني الحياة المكرسة، يغني عالم التربية والتعليم، يغني الذين يسهرون على الليتورجية ويحيون لقاءات الصلاة، تغني المحبة والعاملون فيها، يغني المسنون، يغني العلمانيون والعلمانيات في وسط العالم. وإذ نجتمع في هذا الاستاد الكبير، يتوجه إلينا تساؤل واستجواب. لا يكفي أن تكون هناك أصوات كثيرة، بل من الضروري أن نرنم معا، وأن يكون هناك تناغم وشركة، وأن تكون السينودوسية، أي السير معا، حقيقية ومرئية. إن أنشودة الروح الصالح تجعلنا نصغي إلى صمت الله. هو وحده الصمت الحقيقي، الصمت الذي يتسع لكل شيء، والذي يدمج، والذي هو محبة. إن قدرتنا على صنع الصمت معا تتيح لنا الإصغاء إلى الخليقة واكتشاف همس الروح، وهو يتردد في حرية وأعماق كل صوت. كذلك عندما نتعلم أن نصغي لبعضنا البعض، وعندما نسمح للروح أن يضبط اختلافاتنا ولا يحاول أحد فرض نفسه، عندئذ يولد شيء جديد، شيء لا نصنعه بل نناله، وهو التناغم. إن الكنيسة تبشر حقا عندما تصدح كجوقة متكاملة وليس كمجموعة من المعزوفات المنفردة، عندما تصبح الشركة مسموعة وتكشف أن المسيح هو الذي يعضدها. أيها البابا ليون الحبيب، نود اليوم مع كل كنيستنا أن نعانق خدمتكم البطرسية، وأن نستقبل كلمتكم كمن يستقبل عناقا دافئا. وإذ نتحد مع الكنيسة الجامعة، لا نريد أن نتوقف عن الترنيم، بل نريد أن نتعلم كيف نرنم معا، ألا ننغلق على صوتنا الخاص، بل ننفتح على الأخوة، لكي يؤلف الروح القدس أنشودة أعظم تتجاوزنا. نريد أن نكون جوقة كنسية متواضعة ومصغية لدرجة يمكن سماع حتى الأصوات الأكثر هشاشة وبعدا. يقول القديس أغسطينوس: بقدر ما تحبون، بقدر ما تحسنون الترنيم. هناك نكتشف مفتاح كل شيء، فالشركة ليست استراتيجية بل هي ثمرة المحبة. ها هي الكنيسة يا صاحب القداسة، وأمامها رسالة شغوفة وشاملة، كنيسة مدريد التي تسير جنبا إلى جنب مع الكنائس الشقيقة في ألكلا دي هناريس وختافي، والتي لا تفصلها عنها سوى بضع طرقات، ولكننا نتشارك معها الإيمان عينه والرجاء ذاته والرسالة المتطابقة. بدفعكم وتشجيعكم نريد أن نكون ترنيمة جديدة في وسط أبرشياتنا، حضورا لا يفرض نفسه بل يجذب. وربما عندئذ في وسط إقليمنا الكنسي سيتمكن شخص ما من أن يدرك دون الحاجة إلى شرح مطول من جانبنا أن هذه الأنشودة لا تولد منا وحدنا بل من الله، وأن فيها يسكن رجاء يستحق حقا أن يصغى إليه. شكرا لكم أيها الأب الأقدس على قيادة هذه الأنشودة وعلى ترنيمكم مع هذه الكنيسة.

0: Santo Padre.
1: أيها الأب الأقدس، أنا سوزانا أريغي، ولدي فرح عظيم بأن أخاطبكم باسم العلمانيين في أبرشية مدريد. أستطيع أن أقول دون تردد أنني أحب بعمق الكنيسة عائلة الله، حيث يوجد مكان للجميع، وأنا مدركة جنبا إلى جنب مع العديد من الإخوة والأخوات أننا مدعوون بالعماد لنكون رسلا ومبشرين بالإنجيل في وسط العالم. نحن نشعر بقوة بأن هذه الرسالة تخص الجميع، الرعاة والمكرسين والعلمانيين، ونريد أن نسير معا وننمو في المسؤولية المشتركة والشركة. ونعلم جيدا أن الحركات والجمعيات والوقائع الجديدة لن تكون مثمرة إلا إذا وضعنا مواهبنا بالشركة في خدمة الكنيسة والبشارة. ونحن على يقين بأن المجالس الرعوية والاقتصادية هي مسار ملموس لتحقيق ذلك، فسحات حقيقية للتمييز والمشاركة. يا صاحب القداسة، نطلب منكم العون والتشجيع لمواصلة بناء كنيسة يشعر فيها الجميع بأنهم مدعوون ومرسلون ومساهمون فاعلون في الرسالة التي أوكلها إلينا يسوع.

أيها الأب الأقدس، أنا خيسوس ماري، علماني وأب لعائلة تضم طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة. في لحظات الفرح والصعوبة في الحياة استندت إلى العائلة وإلى الكنيسة، وشعرت بقوة الرب إلى جانبي لأعيش إيماني. طلب مني أن أكون جزءا من المجالس الرعوية، وهي هيئة كما يقول كاردينالنا المطران خوسيه، تحمل رسالة في الشركة واللقاء الرعوي والمساعدة المتبادلة بين جميع وقائع الكنيسة، سواء من الرعية أو الأبرشية، مدركين أنه عمل رعوي في حالة انطلاق وفي رسالة يسعى للوصول إلى الجميع، بما أننا جميعا جزء من شيء حي، الكنيسة. وكمعمد ومن خلال دعوتي كأب عائلة وبتوجيه من الروح القدس، شعرت بفرح ومسؤولية كبيرين عندما أصبحت عضوا أكثر نشاطا في الجماعة ومشاركة وزناتي ودعوتي وإيماني مع بقية أعضاء الكنيسة. وأود أن أشير إلى أن كاردينالنا المطران خوسيه طلب منا نحن العلمانيين أنه بالإضافة إلى كوننا جزءا من المجالس الرعوية، أن يكون هناك منسق علماني في كل رعية يتعاون مع الكهنة في تفعيل المجلس الرعوي للرعية. نحن نصلي من أجل قداستكم ونشكر حضوركم بيننا، وكذلك كلمات التشجيع لرسالتنا. شكراً.

0: Santo Padre, los sacerdotes de nuestra archidiócesis.
1: أيها الأب الأقدس، لقد حظي كهنة أبرشيتنا بفرصة رائعة للاجتماع معا ليتأملوا في نوعية الكهنة التي تحتاجه مدريد في هذه الآونة. وقد أطلقنا على هذا اللقاء اسم كونفيفيوم، والاسم له دلالته، إذ كان وقتا للعيش المشترك والعميق فيما بيننا. لقد تمكنا من اختبار أن الخدمة الكهنوتية تحمل صيغة جماعية جذرية، كما قال سلفكم القديس يوحنا بولس الثاني. في تلك الأيام اختبرنا الوحدة فيما بيننا، والدعوة عينها والرسالة عينها. كما كانت تلك الأيام فسحة لتفعيل الشركة مع رئيس أساقفتنا، ومن خلال الشركة معه اختبرنا الشركة مع قداستكم. إننا نشكركم بعمق على رسالتكم التي وجهتموها لنا وبدأتموها بوصفنا أبناء الأعزاء، الأمر الذي أثر فينا بعمق وتذكرنا بأن مدريد اليوم والكنيسة بأسرها تحتاج إلى كهنة يشبهون المسيح، لكي نتمكن من بذل ذواتنا كعطية صادقة. ولذلك بدلا من أن نروي لسيادتكم ما كان، نود أن ننشد لكم ما عشناه.

0: يا صاحب القداسة، إنها لحظة مؤثرة، ونتمنى أن تشعروا بالمحبة التي نشعر بها تجاهكم. نحن في ملعب البرنابيو، وهنا في ما يميز هذا الملعب هو الهتاف كول، ومعكم سوف نهتف. إنها أهداف، أهداف كنيسة مدريد التي تساعد العديد من الأشخاص، ونعدكم بأن كنيسة مدريد سوف تسجل أهداف أخرى وستواصل بتسجيل الأهداف ولن تتوقف. وهل تعلمون لماذا؟ لأن الإيمان لا يفهم صفارات نهاية المباراة.
1: De Manolo, porque la iglesia que camina en Madrid está en el césped todos los días.
2: Rueda ya el balón, primer ataque. Estamos en un barrio de nuestra ciudad. Alguien se siente totalmente derrotado, pero encuentra, sí, una parroquia abierta.
1: Asistencia perfecta contra la soledad.
2: Gol, gol, gol, gol, gol. ¿Esto qué es, Paco?
0: هذا هو اللعب الجميل دون أضواء كاشفة، ولكن بالكثير من الحب والقلب. الهجمة التالية لا صالة طعام ممتلئة، لا أحد يسألك من أين أتيت، يستقبلونك بابتسامة ويشعرونك بأنك في البيت. الكرة تصل للشخص الأخير وتسديدة لا غبار عليها، جول ضد عدم المساواة. انتبه، ثمة ضغط في الهجوم. شاب يصل باحثا عن الله، لكنه لا يعرف من أين يبدأ. يأتي بالشكوك، بالجراح، بالأسئلة، ويظهر فريق الرعية، أساتذة التعليم المسيحي، المرشدون، الكهنة، الراهبات، المتطوعون، العاملون الرعويون. الجميع يتابع الهجمة، لا يلقون عليه خطبات من المدرجات، بل يصغون إليه، يرافقونه، يسيرون معه. يا لها من تمريرة كنسية يا مانولو. هنا لا يوجد لاعب احتياط، هنا الجميع له مكان، هنا الجميع ينتمي. لدينا عائلة تستقبل بدون تصنيفات، بدون خوف. إنهم متطوعو كاريتاس، وقد استقبلوا للتو أشخاصا وصلوا لتوهم إلى إسبانيا. يا له من تحكم بالكرة، ويا لها من نظرة نقية. جول ضد العنصرية. انتبه لهذه يا مانولا، العلم يضغط ويضيق، لكن هذا الفريق لا ينغلق على نفسه، بل يضغط في الهجوم. كم يبدو واضحا أن الله هو قائد هذه الملحمة. الرحمة في خط الدفاع، العدالة في المنتصف، والسلام في كل قرار من قراراتهم. يلعبون في العالم، ولكن يظهر أنهم ليسوا من هذا العالم. يا إلهي، يا له من هدف رائع سجل في مرمى الدنيوية الروحية اليوم. كم يلعب هذا الفريق في الهجوم العالي. جول، وحتى لو جاءت الشتائم والانتقادات واللحظات الصعبة، هذا الفريق لا ينكس رأسه. ارفع عينيك وواصل اللعب. مانولو، كم يتضح أنه لا توجد هنا نجوم فردية. بالتأكيد لدينا في مدريد فريق بأكمله يبذل كل ما في وسعه. أيها الأب الأقدس، الكنيسة التي تسير في مدريد تسجل أهدافا كل يوم، ولن تتوقف حتى صفارة النهاية. مدريد، ارفعوا عيونكم، المباراة مستمرة.

أيها الأب الأقدس، نحن ليليانا ومارا وخورخي، نحن عائلة مهاجرين، وصلنا إلى إسبانيا قبل 4 سنوات. لقد جئنا من البيرو، من بلد تعرفونه جيدا. جئنا بهدف واضح، أن نقدم مكانا أكثر أمانا لابنتنا لتعيش فيه وتتابع دراستها الجامعية، بما يتيح لها بناء مستقبل أفضل. عند وصولنا كنا نشعر ببعض الخوف بسبب القصص التي سمعناها عن العنصرية والتمييز، ومع ذلك كانت خبرتنا مختلفة تماما. فمنذ اليوم الأول استقبلتنا إسبانيا بأذرع مفتوحة، وشعرنا بالدعم والمرافقة بشكل خاص من قبل الجماعة الكاثوليكية. شعرنا بشكل خاص بالمرافقة من قبل الجماعة الكاثوليكية، ولا سيما من أعضاء رعية مرسلي الدم الثمين، وهي الرهبانية التي نشارك فيها في المجلس الرعوي وفي التعليم المسيحي لأولياء أمور الأطفال الذين يستعدون للمناولة الأولى. كذلك نحن متطوعون في كاريتاس، الذين عملون كأفراد من عائلاتهم منذ البداية. في كاريتاس لدينا الفرصة للتطوع والعمل كمرشدين للأطفال في مرحلتي ما قبل المراهقة والمراهقة، بالإضافة إلى ذلك نشارك كمرشدين في برنامج الأمهات الحرفيات، حيث ندعم الأمهات والكثير منهن في وضع هش من خلال تزويدهن بفسحة هادئة ومضيافة. بالنسبة لنا هي فرصة لكي نقدم المساعدة، وإنما أيضا طريقة لرد كل الحب والدعم الذي تلقيناه كل هنا في إسبانيا، ولكي نغذي أنفسنا في الرسالة الموكلة إلينا في هذه الحياة.

0: Santo Padre, me llamo Álvaro, tengo 33 años.
1: أيها الأب الأقدس، اسمي ألفارو وعمري 33 عاما. في العام الماضي نلت سر المعمودية والتثبيت وتقدمت من المناولة الأولى، لذلك هذا لا يزال عامي الأول كمسيحي طوال، وهذا شرف وكبير لي أن أكون هنا. طوال حياتي عشت في مسار بعيد تماما عن الله، وليس بعيدا فحسب، بل كنت أرفض الرب وعن وعي تام. ولكن جاءت لحظة في حياتي بدأت فيها أتساءل عن معنى الأشياء، كنت أشعر بالفراغ، لماذا نحن هنا في هذا العالم؟ وأدركت أنني لا أملك أجوبة، وبدأ يظهر شيئا ما في داخلي يعلم أن ثمة ما ينقصه، وكنت أبحث عن المزيد. ومن هذا الشعور ولد اهتمام جديد بأمور الله، وبدأت أرى الجمال والتصميم المثالي في كل أشياء هذا العالم، وهي أمور لم أكن أراها من قبل. شعرت بدعوة غريبة، كتاب مقدس صغير وقديم من حصة الدين في المدرسة كان محفوظا في منزل والدتي. كنت أشعر حرفيا كيف أن هذا الكتاب المقدس يناديني. صراحة تجاهلت تلك الدعوة لأكثر من عام، لكنني لم أتوقف عن الشعور بها حتى قررت يوما أن أخذه معي إلى البيت. فتنتني الصفحات الأولى من سفر التكوين، ولم أكن أطيق الانتظار لقراءة شهادة يسوع في العهد الجديد. إن قراءة الكتاب المقدس كل يوم قادتني لمعرفة الله ومعرفة يسوع، وهذا الأمر قادني للصلاة، والصلاة حملتني إلى اتصال مباشر به، وهو شيء لم أشعر به قط. وشيئا فشيئا، وبينما كنت أتعلم المزيد عن يسوع، بدأت أفقد الخوف، وشعرت أن حبه غيرني، وبدأت أعتبر نفسي مسيحيا. وكان هذا أعظم هدية وبركة نلتها في حياتي. الآن في أقل من شهر سأتزوج، وأشكرك على بركتك التي ستمنحني إياها. ولم يعد الأمر يتعلق بي وحدي، بل بالسير مع عائلتي أقرب إلى الله. شكراً.

0: Queridos hermanos, queridas hermanas.
1: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، مساء الخير. أعتقد أنه بالنسبة للاعب كرة قدم أن يسجل هدف في هذا الملعب هو أمر يطبع حياته، لكن المطران خوسي قد سجل هدفا للأبد في كنيسة مدريد.

0: Gracias. Esta velada es un gran
1: إن هذه الأمسية هي نشيد إيمان عظيم، ويسعدني أن أضم صوتي إلى صوت أصواتكم لكي نسبح الله ونوطد أواصر عائلة كنسية جميلة تتعلم فن التعددية النغمية البوليفونية، أي الوحدة في التنوع. وأشكر رئيس أساقفتكم الكاردينال خوسيه كابوكانو على تقديمه مثل الأنشودة الذي يظهر أن الأرقام والبيانات والوقائع ليست كافية وحدها لبناء الجماعة، فقلوبنا بحاجة إلى أن ترنم، أي أن تفسر الأحداث والمواقف محتفلة مع الآخرين بالمعنى الذي يشع منها. وبالنسبة للكنيسة يتجلى هذا بشكل فريد في الليتورجية التذكار العظيم للتاريخ الذي خلصنا. إن الترنيم هو حاجة تتغلغل في العيش المشترك وتسائل الثقافة وتحثها على البقاء منفتحة وفي تطور مستمر. أنتم الكنيسة الأبرشية في وسط شعب يحب الموسيقى والرقص واللقاء معا، ولكنه يعرف أيضا النزاعات والاستسلام وأحيانا اليأس، وهي مواقف يمكن للإنجيل أن يفتح فيها دربا للرجاء. أنتم تشهدون للإنجيل في عاصمة بلد أوروبي كبير يضم مؤسسات ومنظمات تتخذ فيها قرارات مهمة للحاضر والمستقبل، ولكنه يمثل أيضا وجهة لملايين الزوار وللإخوة والأخوات الباحثين عن فرص جديدة، وأن فرحكم سيكون معديا إذا تحول من مجرد عاطفة عابرة إلى أسلوب حياة راسخ، إلى شعور عميق يجدد الأشخاص والمجموعات والجماعة الأبرشية برمتها.
0: No es casualidad que los apóstoles en sus escritos a menudo.
1: وليس من قبيل الصدفة أن يدعو الرسل في كتاباتهم الكنائس مرارا وتكرارا إلى الفرح ويوصون به وكأنه وصية. إنه فرح الإنجيل، الجواب الجماعي المشترك على عمل الله في يسوع المسيح. إن حياته وموته وقيامته قد غيرت إلى الأبد أسلوب فهم التاريخ لدى الذين التقوا به وتبعوه، وإن كان ذلك بأشكال ومن خلال طرق مختلفة. واليوم أيضا إن محبة المسيح تأخذ بمجامع قلبنا، والفعل الذي يستخدمه القديس بولس سينشاي يعني أيضا تجمعنا وتحفظنا معا وتمتلكنا، وهكذا تدعونا إلى مسؤولية العمل والمبادرة. نعم أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، وكما شهد بعضكم الليلة فإن المعمودية تغير الحياة حقا. إن حساسيتنا وخلفياتنا وأولوياتنا تلتقي في المسيح، ومن حياته تتلقى العصارة كأغصان الكرمة. وهذا يعني بشكل ملموس أن الكثير مما كان موجودا فينا بالفعل يتغير، لأنه يوجه نحو الخدمة ويتوقف عن كونه عطاء خاصا ليخدم الخير العام. ولا ينبغي أن نخاف من كون هذا التنوع لا ينتج نمطا موحدا جافا. وفي هذا الصدد يشهد العهد الجديد في تنوع أصواته على الشركة في التنوع، أي على الفهم المتبادل الذي تشتت وضع في بابل، حيث انتهى الأمر بالجميع وفقا للرواية البيبلية إلى عدم فهم قريبهم بسبب إجبارهم على مشروع توتاليتاري وبشري محض. وفي الرسالة العامة الإنسانية الرائعة اقترحت كبديل للتماثل الأعمى والتخبط شخصية نحمية الذي أشرك الجماعة بأسرها في إعادة بناء أسوار أورشليم. إن إعادة البناء اليوم تعني الاعتراف بأنه في تعددية الأصوات والرؤى التي تذكرنا أحيانا بتبلبل الألسنة تكمن إمكانية منيرة، وهي إمكانية البناء معا وتحويل التنوع إلى طاقة ومورد وجعل الإصغاء والحوار الأرضية المشتركة التي تنمو عليها العدالة والأخوة. وفي هذا العمل المشترك يجد المسيحيون طريقتهم الخاصة في البناء، وهي توجيه العمل نحو الله لكي لا يتشتت التعدد في الفوضى تحت نوره، بل يتحول في ممارسة السينودوسية إلى فسحة تستعيد فيها البشرية أسسها الصلبة وغايتها الأسمى. ثمة إذن علاقة خاصة بين الكنيسة والمدينة تكتسب أهمية أكبر في هذا التحول الحقبي الذي نعيشه، علاقة تتجسد طبعا بين أشخاص من لحم ودم في علاقات العمل والقرب، ولكن أيضا في مختلف الجماعات والجمعيات وهيئات الأحياء. ويصبح تمييز الرسالة المسيحية وخصوصيتها أكثر وضوحا يوما بعد يوم في قلب الحواضر الكبرى، حيث تنبض ثقافة جديدة وتتطور. وإن الوضوح بشأن هذه النقطة قد نضج كثيرا على طول المسيرة السينودوسية، مما أتاح لنا أن نتعارف ونصغي لبعضنا بعضا بعمق أكبر في السياقات التي تعيش فيها الجماعة الأبرشية وتتشكل. والسؤال الذي يغدو أكثر أهمية هو: هل ما نحن عليه وما نفعله كمسيحيين يصل إلى حيث تصاغ الروايات والنماذج الجديدة، أي إلى نويات الأكثر عمقا في روح المدن؟ صحيح أن تقديم إجابة قد يكون أمرا صعبا، ولكنه ممكن إذا بحثنا معا عن الحقيقة. ولهذا السبب من الأهمية بمكان ألا نتشتت ولا أن ينغلق كل منا في المجموعة أو البيئة التي يشعر فيها بالأمان بين أشخاص يرتلون دائما النغمة نفسها. وللوصول إلى قلب المدينة يجب تغذية الوعي بأن الحقيقة هي سيمفونية وتتجاوزنا دائما، وتنمية الرغبة في لقاء القائم من بين الأموات الذي يسير دائما أمامنا يسبقنا، وربما يكون حاضرا حيث لم نبحث عنه بعد. ولذلك فإن البحث عنه واتباعه هما الشرط الأساسي للإشارة إليه والدلالة عليه، وإلا فلن تكون هناك بشارة. واليوم يمكننا فهم هذا الأمر بشكل أفضل مما كان عليه في الماضي. في المدن الكبرى وأكثر من أي مكان آخر يبدو لنا أحيانا أننا لم نعد نملك الخرائط للتحرك بأمان، لذا يتعين علينا إعادة تعلم الفن الروحي لأن نكون ودودين، والذي بدونه يواجه إعلان الإنجيل خطر التحول إلى تكرار غير شخصي، وإذ يفقد فعاليته يترك المكان للإحباط وعدم الثقة.
0: Queridos hermanos, Madrid es una gran ciudad donde conviven tradiciones y almas diferentes.
1: أيها الإخوة الأعزاء، مدريد هي مدينة كبيرة تتعايش فيها تقاليد وأرواح مختلفة، والله يعرف قلوب سكانها واحدا واحدا، يعرفها كما هو وحده يعلم ويقدر ويقدر، أي بالمحبة وبالتالي بالحرية. هو رحمة غير متناهية ويريد أن يخلص الجميع، يشتهي ذلك لدرجة أنه تجسد وحمل على عاتقه كل الخطيئة والشر والسلبيات في العالم. ها هو يسوع المسيح، ها هي البشرى السارة، النعمة التي نلناها والتي نحن مدعوون لمشاركتها مع الجميع. لأن الجميع بلا استثناء مخلوقون للحياة وللحياة بملئها، وأن حضور الكنيسة في مدينة كبرى هو مثل لسر الخلاص، ويخطر ببالي سفر يونان، تلك الجوهرة في الكتاب المقدس التي أدعوكم لقراءتها أو إعادة قراءتها شخصيا وفي الجماعة. ولم يكن من قبيل المصادفة أن الرسل غرسوا الكنيسة الناشئة في المدن بالذات، مواجهين ليس الرفض فحسب بل والقبول أيضا، حيث يواجه الأشخاص بشكل طبيعي التنوع والتغيير. لا يضطرب قلبكم ولا يخف. معا ككنيسة أبرشية يمكنكم تقديم الشهادة الإنجيلية التي تحرر أفضل الطاقات لإنسانية مستهدفة بوابل من الصور والكلمات، لكنها جائعة إلى العدالة وظامئة إلى الحقيقة. ثقوا تماما بالحقيقة التي تزداد وضوحا، وهي أنه يمكن للمرء العودة إلى الإيمان أو التعرف عليه للمرة الأولى في سن البلوغ. واستعدوا لاستقبال البدايات الجديدة لا كاستثناء بل كقاعدة للرسالة. إن الاستثمار في المجالس الرعوية والأبرشية لا يحمل هدفا أقل من هذا، تعديل حساسية كل فرد بفضل إصغاء أكثر عمقا لما يقوله الروح للكنيسة. وسيكون من المؤسف اختزالها في مجرد إجراءات بيروقراطية، فهي فسحات للإصغاء المتبادل لممارسة التمييز، وبدونه لا يقتصر الأمر على سعي كل فرد في طريقه الخاص، بل نواجه خطر عدم فهم أين يريدنا الرب وماذا ينتظر منا وإلى أي ارتداد يدعونا. وعندما نعتني بهذه الفسحات تنعكس العبادة في الحياة، وتنشأ بين الأشخاص روابط أخوة ومشاريع تضامن. وإنني أدعو الكهنة إلى الاعتراف بممارسة التمييز الجماعي كأحدى أعظم الفرص التي تقدمها السينودوسية لخدمتهم الرعوية. أيها الإخوة الأعزاء، بدون الابتعاد عما هو جوهري، فإن التوقف المنتظم مع شعبكم لتفسير حياة الأحياء والتحولات الثقافية والتوترات الاجتماعية والممارسات الكنسية على ضوء الإنجيل سيغني خدمتكم ويعزيها، كما سيساعد كل فرد وكل جماعة على الخروج من العزلة واختبار فرح الروح القدس. وفي الواقع عندما نختزل الحياة الكنسية في روتين ينغلق فيه كل فرد على عاداته ودوره، فإن ما ينقصنا هو الروح. فالروح يحرك الدعوات ويجمعها مسببا أحيانا حراقا ونقاشا وبحثا عن توازنات جديدة. فلا تخافوا من كل هذا، بل استفيدوا منه. إن القصص التي استمعنا إليها الليلة تخبرنا، أو بالأحرى تنشد لنا، كم من الحياة يتدفق في هذه الكنيسة. فقد شهد أحدكم قائلا: أستطيع أن أقول بدون تردد إنني أحب بعمق الكنيسة عائلة الله، حيث يوجد مكان للجميع. وقال آخر: شعرت بفرح ومسؤولية كبيرين عندما أصبحت عضوا أكثر نشاطا في الجماعة ومشاركة وزناتي مع بقية

والكثير مثل ومثل يشعرون بالخوف في البداية من الاقتراب، لأنهم سامعوا عن أحكام مسبقة وخيبات أمل. إن الصلاح حتى وإن صدر عن قلة يمكنه أن يهزم خوف الكثيرين. كونوا للجميع بمثابة كتاب مقدس مفتوح، لكي يلتقي الآخرون بكلمة الله على وجوهكم وفي حياتكم. فالمحبة في الواقع هي اللغة التي تجعل الجميع يشعرون بأنهم في بيوتهم. شكرا جزيلا لكم.

0: Bien, vamos a rezar juntos.
1: والآن سوف نصلي معا بالكلمات التي علمنا إياها يسوع. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: Damos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros.
1: الرب معكم ومع روحك. يا رب، يا من بكل من خلال كل فرد في الكنيسة التي تسير في العالم تظهر كنيسة واحدة جامعة ومقدسة، اجعل أبرشيات مدرين وألكلا وختافي يظهرون ملكوتك ويكونون علامات وأدوات لحضور المسيح في العالم. هو الذي يحيى ويملك إلى دهر الدهور. آمين. وبركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، تحل عليكم وتبقى معكم على الدوام. آمين.

الختامية وهالنشيد الختامي منكون عم نوصل صوب نهاية المباشر للقاء البابا لون 14 مع أبرشية مدريد. نحن إذا الله راد بيتجدد لقائنا المباشر بكرة على الساعة 8 بتوقيت روما للنقل المباشر لعشية الصلاة بالستاد الأولمبي لويس كومباني ببرشلونة اللي راح يترأسها البابا لون 14.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: توجه البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين إلى مقر البرلمان الإسباني، حيث كان له لقاء مع المشرعين الذين وجه لهم كلمة تمحورت حول كرامة الإنسان لكونها الأساس الذي يجب أن تقوم عليه التشريعات والسياسات العامة، مع التركيز على حماية الحياة والأسرة والتعليم والعدالة الاجتماعية. كما تطرق البابا إلى قضايا الهجرة والسلام والتحديات الأخلاقية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعيا إلى ترسيخ الحوار واحترام الحريات الأساسية والعمل من أجل الخير العام والتعايش السلمي بين الشعوب. توقف الحبر الأعظم في مستهل خطابه عند أهمية الحوار بين المؤسسات الدينية والسياسية من أجل خدمة الإنسان والصالح العام، مشدداً على أن الكنيسة لا تسعى إلى تقديم الحلول التي هي واجب المؤسسات المدنية، بل إلى الإسهام في تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية التي تجعل التعايش أكثر عدلاً وإنسانية. كما أشاد البابا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تنظيم الحياة العامة وصياغة القوانين، معتبرا أن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن يوجه العمل التشريعي هو: أي تصور للإنسان تقف وراءه القوانين؟ وأي نوع من المجتمع تسعى هذه القوانين إلى بنائه؟ وأشار الحبر الأعظم في هذا السياق إلى أن إسبانيا تمتلك إرثا تاريخيا وثقافيا غنيا جمع بين الإيمان والعقل وبين القانون والفكر، مستشهدا بأعمال كبار المفكرين والأدباء الإسبان مثل ميغيل دي سيرفانتيس والقديسة تيريزا الأفيلية، الذين أكدوا في أعمالهم قيمة الحرية والكرامة الإنسانية والبحث عن الحقيقة. وتوقف لاون الرابع عشر عند الإرث الفكري لمدرسة سالامانكا الفلسفية والقانونية في القرن السادس عشر، والتي ساهمت في ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والعدالة والمسؤولية الأخلاقية للسلطة. وأوضح أن تلك المدرسة دافعت عن فكرة أن لكل إنسان كرامة أصيلة لا يجوز انتهاكها، وأن السلطة السياسية يجب أن تخضع دائما لمعايير العدالة والأخلاق. هذا ثم انتقل البابا للحديث عن التحديات المعاصرة، وفي مقدمتها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التكنولوجيا ليست محايدة بالكامل، بل تعكس القيم التي يضعها البشر في تصميمها واستخدامها. لذلك دعا البابا إلى ضمان أن يبقى الإنسان في مركز كل قرار يتعلق بالتكنولوجيا والاقتصاد والعمل والسياسات الاجتماعية. وشدد الحبر الأعظم على أن أساس أي مجتمع عادل هو الاعتراف بكرامة الإنسان غير القابلة للتصرف، وهي كرامة تسبق الدولة والقوانين ولا تعتمد على تبدل الآراء أو تغير موازين القوى السياسية. من هذا المنطلق دعا البابا إلى حماية الحياة البشرية في جميع مراحلها منذ بدايتها وحتى نهايتها الطبيعية، مع إلى اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال غير المولودين والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد البابا أن الخير العام لا يتحقق بجمع المصالح الفردية وحسب، بل بتوفير الظروف التي تسمح لكل فرد وكل جماعة بتحقيق نموها الكامل. كما شدد على الدور المركزي للأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع والمكان الأول الذي يتعلم فيه الإنسان قيم التعايش والمسؤولية والتضامن. أما على الصعيد التربوي فدعا لاوون الرابع عشر إلى احترام حق الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يتوافق مع قناعاتهم الأخلاقية والثقافية والدينية، مؤكدا أهمية المؤسسات التعليمية في تنمية التفكير النقدي وتعزيز القيم الإنسانية لدى الأجيال الجديدة. لم تخلو كلمة البابا من الحديث عن مسألة الهجرة واصفا إياها بأنها تحد أخلاقي وقانوني عالمي يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية والديمغرافية، ودعا إلى اعتماد سياسات تضمن طرقا آمنة وقانونية للهجرة وتوفر الاستقبال الكريم وفرص الاندماج للمهاجرين، مع السعي في الوقت نفسه إلى معالجة الأسباب التي تدفع الناس إلى مغادرة أوطانهم شأن الحروب والفقر وعدم الاستقرار والتغير المناخي. كما حذر البابا من تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين، مطالبا بتعزيز التعاون الدولي من أجل إنقاذ الضحايا ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل معاناتهم وبؤسهم. بعدها سلط البابا الضوء على قضية السلام في عالم يشهد أزمات متزايدة من العنف والاستقطاب وانعدام الثقة، وأكد أن السلام ليس مجرد هدف سياسي بل ضرورة أخلاقية تتطلب احترام الآخر وتعزيز ثقافة الحوار والمصالحة، وأعرب عن قلقه من عودة سباق التسلح في عدد من مناطق العالم بما في ذلك القارة الأوروبية، معتبرا أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بتكديس الأسلحة بل بالعدالة واحترام القانون الدولي والحوار الدبلوماسي. كما دعا إلى فرض ضوابط أخلاقية صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في المجالات العسكرية، بحيث تبقى القرارات المتعلقة بالحياة والموت مسؤولية بشرية. كما أكد الحبر الأعظم على أهمية حرية الفكر والضمير والدين باعتبارها من الحقوق الأساسية في المجتمعات الديمقراطية، مشددا على ضرورة احترام البعد الديني للإنسان وعدم إقصائه من الحياة العامة. وختم البابا لاوون الرابع عشر خطابه إلى المشرعين الإسبان صباح اليوم داعيا إلى رفع مستوى النقاش العام وتغليب لغة الاحترام والحوار على الانقسام والعداء، والعمل من أجل خدمة الإنسان قبل أي اعتبار آخر، معربا عن ثقته بأن إسبانيا قادرة على مواصلة دورها التاريخي كأرض للثقافة والتلاقي والتضامن، وتمنى لها ولشعوب العالم كافة أن تنعم بمزيد من العدالة والسلام والازدهار.

الجنسية، وتوقف عند المؤتمرات التي يعقدها مجلس أساقفة إسبانيا، خاصا بالذكر المؤتمرين اللذين عقدا عام 2020 و2025، وأشار إلى أن المواضيع قد ركزت على سؤالين أساسيين، ألا وهما كيف يمكن مواجهة التحديات الحالية ومن هم المدعوون إلى قبول هذا التحدي. وتابع البابا لون الرابع عشر مقدما تأملا انطلاقا من صورة رحلة يكون الله فيها هو الهدف وإليه نرفع نظرنا، وأشار إلى أنه خلال السفر قد يكون هناك التفكير بما نتركه وراءنا من أماكن وأشياء بدون أن ننفتح في طاعة للروح القدس على الجديد الذي نجده، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالأمتعة التي ولأسباب مشابهة نملأها بأشياء غير ضرورية فتصبح هكذا عبئاً. وأضاف أن في هذه المرحلة الأولى من رحلتنا ينبغي على جوابنا على السؤال حول كيف نستطيع مواجهة هذا التحدي الذي وضعناه أمامنا أن يجمع بحكمة بين الحرية والشجاعة كي نتخلى عن الأمور التي لا تساعدنا أو حتى تبعدنا عن هدفنا، ونحافظ ككنز على ما يسهل بلوغ هدفنا. وتابع مذكرا بالتراث المسيحي الكبير لأرضهم. وتوقف البابا لون الرابع عشر في كلمته عند كنز آخر لا يمكن أن ننساه في حقيبتنا، وهو زاد مسيرتنا، وقال أن خبز الكلمة والإفخارستية هو ضروري لنا أكثر من الطعام المادي لأنه يفتح لنا طريق الخلاص. وأشار من ثم إلى أمر آخر خلال السفر وهو التواصل مع الآخر، فسواء بسبب اختلاف اللغة والثقافة أو عدم الثقة تجاه المجهول أو سوء التفاهم الذي قد يحدث حتى بين أشخاص مقربين، نشعر بأننا مقيدون في التعبير عن أنفسنا أو فهم من نتحدث معه. وأضاف البابا لون الرابع عشر إذا قلنا سابقا أنه ينبغي التخلي عن كل ما يعيقنا ويبعدنا، فإن المهمة الآن تكمن في أن يكون تراثنا على الدوام أداة وفرصة حوار مع من نلتقيهم في طريقنا. في كلمته خلال لقائه مجلس أساقفة إسبانيا أشار البابا لون الرابع عشر إلى أن الحجاج ينطلقون عادة ليلا، وقد تخيفهم في بعض الأحيان ظلمة بداية الطريق، وأضاف أن الرب هو الذي يقودنا، إنه سيد التاريخ، نحن نسير وراءه بل نسير معه كأعضاء في جسد واحد. كما وأشار البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى خدمة الأسقف، وقال أن رسالتهم تتطلب الحفاظ على الوحدة وتعزيز الحوار ومرافقة مسيرة الشعب الموكل إلى رعايتهم. كما سلط الضوء في كلمته على رعوية الدعوات لافتا إلى أنها تنبع من جماعات حية وكهنة فرحين، ومن عائلات قادرة على الشهادة لجمال الأمانة، ومن كنيسة تعرف أن تظهر ببساطة أن اتباع المسيح لا يفقر الحياة بل يغنيها. وقال البابا لون الرابع عشر في كلمته إن مسيرتنا تتكون من لقاءات، وأشار إلى لقاء من يعيشون لحظات عصيبة ويطلبون أن نكون لهم سامريين، ومن أكثر هذه اللقاءات إيلاما لقاء من جرحوا من قبل من كان ينبغي أن يعتنوا بهم، وكذلك أيضا من قبل أعضاء من الإكليروس. وأشار الأب الأقدس إلى أن الجماعة الكنسية مدعوة إلى الإجابة من خلال الإصغاء والحقيقة والعدالة والتزام أكثر حزما على الدوام بالوقاية وثقافة الرعاية. وقال البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى مجلس أساقفة إسبانيا في مريم العذراء الكلية القداسة تجدون رفيقة الدرب الأولى لأنها تظهر لنا بحياتها كيف نستقبل الكلمة ونحفظها في قلوبنا، وكيف نرافق في هذه المسيرة التلاميذ ونبقى حاضرين في مسيرة الكنيسة. وأوكل البابا لون الرابع عشر إلى مريم العذراء خدمتهم كي تساعدهم ليكونوا وسط الشعب الموكل إليهم تلك الخميرة الخفية التي يتحدث عنها الإنجيل. وأشار الأب الأقدس إلى أن قوة الكنيسة لا تنبع من عظمة الوسائل إنما من قداسة

0: أبنائها وشركة رعاتها، ومن الأمانة المتواضعة والمثابرة لمن يدعى الروح القدس يرشده. وختم قداسة البابا ليمون الرابع عشر كلمته إلى مجلس أساقفة إسبانيا بصلاة جاء فيها: يا رب أعطني قلبك، قلبا قادرا على أن يرفع النظر نحوك ويسير ويصغي ويميز ويخدم ويصحح بمحبة وينتظر بصبر ويعلن بفرح، لأن الكنيسة التي تستقبل قلب المسيح تحمل معها عمود النار الذي يرشدها ويدعمها ويعسيها.
1: شهدت مدينتا كراكوف البولندية وبرنو التشيكية السبت السادس من حزيران يونيو حدثين هامين، حيث تم الاحتفال بقداسين إلهيين لمناسبة تطويب خدام الله الأباء السالجيان يان شفيرتس وثمانية من إخوته الذين قتلتهم النازية خلال الحرب العالمية الثانية في بولندا، والكاهنين التشيكيين يان بولا وفاتسلاف دربولا اللذين استشهدا خلال الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا. ففي كراكوف وتحديدا في مزار القديس يوحنا بولس الثاني ترأس القداس الإلهي عميد دائرة دعوة القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، وانطلق في عظته من كلمات يسوع: أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل الخراف، أعرف خرافي وخرافي تعرفني. وقال عميد الدائرة إن يسوع يكشف بهذه الكلمات معنى الرسالة التي تلقاها من الله: فقد جاء ليعرف، فهو الله معنا الذي لا ينظر إلى ما هو بعيد، بل يدخل التاريخ ويأخذ على عاتقه تناقضات الإنسان ويداوي جراحه، وهذا كله نحو غاية جميلة ومنيرة. وتابع الكاردينال أن هذه هي عمليا القداسة، وأضاف أن مرور المسيح عبر الموت في إتمام لسر التجسد هو ذروة تعليمه حول الراعي الصالح الذي يبذل نفسه في سبيل الخراف. وهذه الفكرة، وصل عميد الدائرة، هي ما تنير هذه اللحظة التي نعيشها، حيث نجتمع بفرح وتأثر للاحتفال بتطويب الكهنة السالجيان، والذين نعرف الظروف المأساوية المرافقة لإلقاء القبض عليهم ثم موتهم، لكننا لا نتذكر اليوم حزن هذه الأحداث، بل مجد يسوع المسيح الذي ينعكس في شهادة هؤلاء الكهنة الذين مثل المسيح ومعه بذلوا حياتهم. أما في مدينة برنو التشيكية فترأس القداس الإلهي لمناسبة تطويب الكاهنين يان بولا وفاتسلاف دربولا الكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، والذي قال في عظته إن احتفال اليوم لا يحملنا إلى عالم أساطير أو صور تمنح معان مثالية، فالكنيسة لا تقدم لنا اليوم أبطالا بلا ضعف، بل شخصين من لحم ودم من منطقة مورافا هذه عاش زمنا بعينه تحت حكم محدد، متحملين ضغوطا هائلة، وفي هذه الأوضاع تحديدا نضجت شهادتهما، قال الكاردينال. وواصل أن يان بولا وفاسلاف دربولا لم يكونا ثوريين أو ناشطين سياسيين، بل كانا وحسب ما أوضحت دعوة تطويبهما كاهنين يرغبان في خدمة شعبهما، الاحتفال بالأسرار، إعلان الإنجيل وتحرير الأشخاص في حياتهم الخاصة والعامة على حد سواء. وهذا تحديدا ما بدا أمرا غير مقبول لنظام كان لا يطلب الطاعة فقط، بل وأيضا الموافقة الداخلية، ما يعني تدميرا روحيا لدواخل الأشخاص. وكان ذنب الكاهنين بالنسبة لهذا النظام لا ممارستهما للعنف، بل رفضهما خيانة ضميرهما الكهنوتي، حيث لم يرغبا في أن يصبح أدوات للإيديولوجيا والقمع، لم يكونا مستعدين لتكرار كلمات يجبران على النطق بها أو أن يظل صامتين حين كان الصمت يعني الكذب. وفي المقام الأول رفض فصل الإيمان عن الحياة، فصل الله عن الخدمة الملموسة للآخرين.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوع المسيح.